أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موكي جولي جي موكي دولو كدي سن خريط سن صبي شا أحمد التجاني لو دلو سنة كاتوني يلا أكم باحم سن إميسيون كلمة الحق أنك سن خريط.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلو كدي سين خريط سين صبي شي أحمد التجاني نداو دلو سينا تي كاتونو يالا اك مباخم تي سين إيميسيون كلمة الحق عندك سين خريط عبد الله تشوبو.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوك جولتي بوك دملوكتي
1: سن خريط سن سطي
0: شيخ أحمد التجاني ندو دلو سنة جكتن يلا أكماخم جسن إميسيو كلمة الحق عندك سن خريط عبد الله جب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي دغلو كدي سن خريط سن سوبي شيخ أحمد تيجاني ناو دلو سينا تي كاتونو يالا اك مباخم كي سن إيميسيون كلمة الحق عندك سن خريط عبد الله تشوب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Ki julli di mbokk deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad julli ci ay ñooñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di leen ko defal andak sen Khalid Ahmed Sam.

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما

فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب

بيت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا

الجارية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليدي بوكي دغلو كادي سين خريس سين صوبي شيخ احمد تجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريت عبد الله جوب

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي غناو بانيو سانت يالا جولي تي يوننت بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سنين فاسيني كونتيني كيين استوارو يوننت يالا لوط عليه السلام. بوكي جيسنا نوني يوننت يالا لوط عليه السلام doomu mbokk suñu mam Ibrahim la mu gadayon andak mom ñu joge ci dekk bu ñuy wax Haran ñu demon ci benn dekk bu ñuy wax Misr. Tukki bobu lañ leen ci waxon mo di ne suñu mam Ibrahim mu ngi ci andon ak Lot andon ciak bayam di Azara andon ciak soxnam di Sarata. Waxna nu nit tukki bobu la waralon tukki ba modi ardu Filistin ñak gu reey dafa amon bekor bu reey am fa lo taxon ñu gaday dem Egypte bañu deme itam burba mayna len fa gatt yu bari ci ay xaraki beyeki lu ne waye alal joju suñu mam Ibrahim amna ci cieur bu bari waye itam yonent yalla Lut amna ci itam cieur bu bari kenn ko ci nek jël nga say sam ñu lay samal jur waye dem na ba sam yi ci sen bop histoire di am ci sen digeunte ndax jur gu bari gi dem na ba jaxaso di am ba xolo di ci am lolo taxone ñu ne suñu mam Ibrahim tan lo yonent yalla lo ne ko setal dekk bu la neex nga tan ko muy sa dekk way ci la yonent yalla lo tan dekk bobu ñuy wax Ordon mudi Jordani amna ñu ne lolu moy sabab bi am ñu ne dedet yalla rek moko jël yabal ko ci dekk bobu ndax dekk la bu nga xamanteni ay katchor lañu ndax dañu adawo def ak chay chay bu nga xamanteni ñom rek ñoko mësa def ci ko suuf mudi ak gor jigen motax wa kana ahlu madinati sadum min afjarin nasi wa aswa'ihim سلوكا يقطعون الطرق للسلب ويأتون في ناديهم المنكر ولا يتناهون عن منكر فعلوه ني دك بيدي سدوم لي تخون ني يبال فا يونت يالا لو دو دار لودول مبون غوغو ني نيكيوون ني نيتام يونت يالا لوت وونالين دعا لوط قومه إلى الإيمان بالله وخوفهم عذابه وحثهم على ترك ما فيه من المعاصي والمنكرات وقال لهم إني رسول الله إليكم أمين إنكم قد تجاوزتم الحد بارتكاب هذه المعصية. لوط نلين ينسمونيت مانجلين دي ووتشينجين كميال mang len di ragal lo di len moy tandikolo mbugalam ndax mbugalam metti na te tarna mu ñaax len ci ñu bayyi moy ak lepp lu nga xamanteni diine sip nako bëgguko mu wax len ne len man kat yenent yalla la bu yalla yoni ci yeen te watna ci yalla ne man ko wor la lima len wax dara ci nar amu ci lepp deug la yeen kat aw nit ngeen wanti jiggi ngeen dayo ci toggo ñaawteef guttu mu rangé ndax ñaawteef bi di ak ngor jigeen yeen rek yeen ko massa def ci ko suuf ولكن القوم بدل أن يستجيبوا لنبيهم لوط هددوه قائلين إن لم تكف عن توبيخنا فسنخرجك من بلادنا وانت واكر لوطي سانو تانك نو دق لم لنوخ ولا نو دق لكو ولا نو سانتكو قرمكو ci genné gim len di genné ci lendeum kéfer ak moy jëme len ci léru ngëm yalla ak top ko ñom dé lol lepp defuñu ko luddul né dañ ko wax né ko so bayyi wul yejj bi nga ñuy yejj ak xass yi nga ñuy xass dé nañu la genné réew mi lut na len watna ci yalla né li ngeen def bëggumako té képp ku bax itam bëgguko lolou la yalla wax ni kadzabat qawm lutin al mursalin iz qala lahum akhuhu lut ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'uni wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin atatuna adh-dhukrana min al alamin wa tazaruna ma khalaqa lakum min rabbikum min azwajikum bal antum qawmun 'adun qalu لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين لولو لا القرآن نتلي القرآن ننا واكر لوط نيوم دي ود دي ننو يننت يالا لوط بمولين وخي نلين خانا دونين رقال يال يالا ما يوني تكوور لا ragal len sen borom te top ko woti wo gi ma len di wo lajuma len ci ben pay ludul ne dama ci yakar rek pay yalla ndax yalla ma digal ma wax ak yeen yeen ndax da ngeen di baye jigen ñu sel lañi jigen ñu bax ñi te taru ndax da ngeen len di tek ni yak bu na xari di sey ak goor ci lolu ñaawna ñu ne ko bo bayiwul li ngay def yow lut dañu lay genné way bu fekkonté né sax ngor jigen gogu rek ci lañu yam waay yamuñu ci ndax mbonté gogu yobbu na len ci ñu toggawat yenen xétu mbonté motax wa bi janibi jarimatil liwat wa hunaka jara'im ukhra kanu يقترفونها ذلك أنهم كانوا يأتون القبائح علانية في أنديتهم ويقطعون الطرق على المسافرين فيسلبون أموالهم ثم يعتدون عليهم بالفاحشة هذه الفواحش استنكرها لوط من قومه وحذرهم من عقاب الله عليها ولكن القوم تمردوا واستكبروا وقالوا للوط إن كنت صادقا فيما تهددنا به من العذاب فعجل واتنا به نيوني نيوم دان نانو توغو يينن خيتي موي ناخ دان نانو موي تي مبد مي نييب ديكي تك سين بت دان نانو ايتام نيك اي اغريسور كولين رومب تي مبد مي نيو نانغو سالال راي لا ولا ني ساي ساي لا نانا ايتام lut taxawna di wax ak ñoom ñu sonal ko ba wax ko ne ko ñun gëmuñu la te itam so mëne wacce mbugal nga wacce waaw mom la alquran wax ne walutan iz qala liqawmihi innakum latatuna alfahisha innakum latatuna alfahisha ma sabaqahum biha min ahadin min alalamin a innakum latatuna arrijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum almunkar فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين wanti yonti yalla lut comme niñ len ko waxe won ñaan na boromam gannaaw ba aw nitam sakko mbugal ma ndax ñoom dañu am yermane ci seenu xet waaw duñ len ñaanal alkande lulul ba sabab ba dafa joge ci ñoom yonti yalla lut alayhi salam ñaan ci waxtan wi wessu waxon nen ne yalla yabal na ay malaka malaka yoyu sidna jibril alayhi salam mo len jité comme niñ len ko waxé won waaw ñu jaar nak ci suñu mam ibrahim alayhi salam fekkon ne itam ñu ko don wax ne ko sa soxna si dana ëmb te fekkon ne boba ñom ñaar ñepp ay magat lañu waye lolu kemtanu yalla la waaw lolu la alquran wax ni wala ma ja'ad rusuluna ibrahim bil bushra قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين سيدي مام إبراهيم بيغان ني نيوي غانالين لين وايي ناك لامو تي بغون اموكو ناخ دا فا فوغون ني ريك ay nit lañu waaw mu rayal len yek mich fi ko ba mu rafet tegal len waye lekuñu waaye nak yalla fay nako yene ba lañuy wax nan yalla mom ci yene rek lay fay ba mu raye am yene taral ganam la ko yalla fay yenem donte sax ganña lekuñu wala mu len terale gis nañu ne xabaaru gan ñooñu siiw na ci dëkk bi am nañu wax ne soxna sa mood soldat lam dem ba ca waa dëkk ba ne leen kat sama sëriñ bi am na ay gan gan yu yéeme gan yu rafet te gan ñooñu ay góor lanu ñu ni déedéet dafa am benn mandarga bu nga xamante ni ci la waa dëkk bi di xamee ne yonent yàlla Lut am na ay gan mandarga bi moo di soxna si dafa kompulook waa dëkk bi ba bu fekkente ni yonent yàlla Lut am na gan dafay taal mat gu tooy su ko defee saxaar say jolli ca kaw moo leen di wan ne yonent yàlla Lut am na ay gan ñu daal di daw si ñëw bi ñu ñëwee fekk na boobu yonent yàlla Lut jaaxle na jaaxle gu nga xam ne jéggi na dayo ba mu wax ne hada yawmun asib bis bi di bis bu tiis la ci man ndax gan ñu sellee nii gan ñu taaroo nii gan ñu yiwee nii ñëw seesi ma ma war leen a teral jëflanteeg ñoom ci yiw sama dëkkandoo yu baadoole yi de nar nañu maa gàcceel loolu def tiis ci moom lool ba tax na itam waa dëkk bi bi ñu ñëwee taxaw na ci bunt bi jéem a défendre ay ganam ci saay-saay yooyu nga xam ne yàq nanu seen jikko yàq nanu seen xol ba seen xol xamatul ak yiw xamatul ak mbaax gis nga doomu aadama bi léeg-léeg cheytaane dana yàq xolam yàq jikkoom ba bu defee lu baax daf koy tànd waaw ba bu defee lu baax daf koy tànd lu bon rek lay xam waaw ndax zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum cheytaane dana dem ba loo def donte la gën a bon la dana la ko rafetalal ba nga foog ne la gën a baax la nit ki bu demee ba àgg foofu nag na xam ne moom si fini waa kër Lut yi àggoon nanu foofu bi ñu ñëwee yonent yàlla Lut cig mbaaxam ak yiwéem jël na ay doomam yu jigéen doomam yu yiw te sell ndax mo len yaral bopam waaw ne len ñi kat samay dom lañ
1: waaw
0: haula ibnati hunna atharu lakum ñi samay dom len te ñu gëna yey ci yeen goor ñi ngeen jëm ndax goor du sey ak goor yalla dafa bind goor pour jigen mu bind jigen pour goor waaw yalla bindul jigen pour jigen dedet bind jigen pour goor binul itam goor pour goor dafa bind goor pour jigen mu ne kon nak samay dom ngi ni su ngeen ci beugé soxna ma may len waaw bu ngeen indé ñent ak tranche rek ma jox len wante nak li ngeen bëgg ñaawna كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق بهم وقال لهم لو أن وجودكم معي يزيدني قوة أستطيع بها أن أقاوم هؤلاء الناس لفعلت دفاعا عنكم ولو أن عندي من الأنصار والأقارب جماعة أقوياء ألجأ إليهم لاستعنت بهم على حمايتكم ولكن لا حيلة لي بمقاومتكم للدفاع عنكم لوت جستو نخ جاخله دادي واخا غنم يي توك نلن اه والله سو في كونتيني من نغن ما ديمبلي سي وا دك بي باญو باญو دغسي نخ سامي نون لن تي دنج ما بغا غاتيل كون ديما نجيل suma mënona am itam ñuma dimbali kon dama jël suma amone itam ay mbokki jégué ñaalé yu am kattan yu ma mëna dimbali bañu baña ñew kon dé dana sakku dimbal ci ñoom pour wattu len ar len ndax ñi kat ay nit ñu bon lañu bëgguñu luddul ñew sey ak yeen té lolu ñaawna té kenn rek la waaw té kat ñaar man kenn te ñettul bari man nak amatuma pexé pour défendre len lolu la alquran wax ni walamma ja'at rusuluna lutan si abihim wa dhaqa bihim dharan wa qala hada yawmun 'asib wa ja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at qala ya qawmu ha'ula'i banati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tahzuni ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد نوني ينتي على اللوط عليه السلام جاخلنا نعمتم بأن بخير

ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون.

الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا

ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا

شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا

ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا.

ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني

له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موكي دي سن خريس سن سوبي شاه أحمد التجاني نو دلو سنة جي كاتو يلا أكم باخم جسن إميسيو كلمة الحق

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولتي موكي دغلو كادي سن خالد سن صبي شيخ أحمد التجاني النوم dëllu si ñu ci pattanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission kalimatul xaq. Ñu ànd ci ak seen xarit di DJ Paco. Tabarakallahu, ñu fas yéene waxtaan ci yonent bu mag bu ñuy wax yonent yàlla Idris alayhi salaam. Borom bi subhanahu wa taala bokk na ci yonent yi mu joxoñ ci téere bu tedd bii di alquran. Wax yonent bi ne ko fàttalikul sama yonent bu baax bu ñuy wax Idris, danaa la nettali histoire am ci téere bi ñuy tuddee alquran. Borom bi subhanahu wa taala wax na yonent bi ne ko wadhkur fi lkitabi idrisa, mu ne ko fàttalikul ci téere bi sanna tonga yonent bu ñuy wax Idris, innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Yalla ne ko yonent bu ñuy wax Idris neena nit ku baax la woon, te itam defoon naa ko mu di ab yonent, te itam yëkkati naa ko jox ko barab bu kawe. Idrisa sët la ci yonent yàlla Chiis, ndax yonent yàlla Adam mooy Abul Bachar, moom la yàlla njëkk bind amul ndey amul bàyyi. Mu dëkkaloon ko àjjana, sabab tax mu wàccee ko

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جيدي سن بوكش احمد تجاني دو دلو سنة كسن اميسيون كلمة الحق عندك سن بوكو عبد

شردنك من النمو من عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله عليهم جلنا أبي هريرة رضي الله عنه من ينتب صلى الله عليه وسلم دان وخن كتب تكينا خمنتني كتب موكو جور كتب تجور كتب تجورات لأنه كوكو مو يوسف من خمنتني يعقوب موكو جور يعقوب إسحاق جوركو إسحاق إبراهيم جوركو موتاخ موم يونتبي صلى الله عليه وسلم في مسانو تدي يوسف من بروم بايو تدي ndax ay bayam yep dañu nek ay yonent ba pare tet ñu waxtalafu fi ma'na ismi yusuf nit ñu nak am nañu wuté ci tour yusuf ndax ñi dañ né tour bi arab la ñi né dédé hébreu la waye li ëpp ci fuqaha wu ñom li ñu japp modi tour yusufa hébreu la mais du arab waye am na ñen nak ci borom xam xam yo xamanteni wax nañ ni tour yusuf arab la ñu ngi ndax al asif mom moy al abd ñu ngi nak yusuf kon nekkon na jam lolo tax ñu boole al as al asif ak al asaf bi firi ñakare ñakare gi mu nekké won biñ ko takalé ak wayjuram duggal ko ci tenba ak itam japp biñ ko japp mu nekk jam ñakare gogo ak jam bi mom la mu boole lolo tax ñu tuddé ko yusuf kon yusuf mën ngeen wax né tour wi tour arab la amna ñu wax lolu mais amna ñu né dal yusuf tour wi tour hébreu la lolo tax même ci walu grammaire itam dañ koy boole ci malayil sarifi mu melni kon yusuf alayhi salam tuduna benn guddi aljuma gënt ko ko jaaxal bimu xeye mom yusuf metti na gënt ki bayam wante bay bi bimu ko fekke muy nelaw dama yew mom yusuf da fay yew andi tit bo xamanteni tit bi ëpp na bayam yusuf ba laaj ko ne ko lan la yow sama dom mu ne ko ra'aytu abwab as-sama'i futihat وقد أشرقت منها النور فاستنارت النجوم وأشرقت الجبال وذخرفت البحار وعلت أمواجها وسبحت الحيتان بأنواع اللغات ورأيت كأني ألبست رداء أشرقت الأرض من حسنه ونوره ورأيت كأن مفاتيح خزائن الأرض ألقيت بين يدي فبينما أنا كذلك إذ رأيت 11 كوكبا انقضت من السماء ومعها الشمس والقمر فخروا لي ساجدين يوسف ني بايام مان دي باي جيسنا ني بونتي اسمان ييب اوديكونا جيسنا لير جي ايتام دي باو فو نيك فو ني لير ني في جوغي نين بيتي وي لير ناني مونتاني لير ناني نين ايتام جيجي رافيت نين سيم دوشي ايتام ci bawan rek neena ma ngi deg jinn yi ñu ngay sabbal seen borom ci bir geej di wax naan subhanallah neena nak jinn bu nek ak sa lakku bop bi ngay sabbalé sa borom neena mu melni dañ ma solal benn mbub neena mbub leer la nak ndax mbub mom neena bima ko solé gis na ni suuf si dafa leer nañ ndax leeray mbub ma neena mu melni dañu dajalé ciabi suuf yépp jabi magasin souf yep sanni ko ci sama kanam jox mako mune bima nekké ci xal bi néna ci la gis na fukki bidiw ak ben néna ñu gawé ku jogi ci ko asaman néna ñu ngi and ak jant bek wër bi biñu ñëwé ba ci sama kanam ñoom ñepp ñu rot daal di may sujjotal bay bi neko ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin mune ko yow sama doom maa ngi lay yëgal ne sa gént gi bu ko nettali say mbokk ko nettali say frère say doomu baay ndax bo leen ko nettalee daneen la fexeel ndax cheytaane dafa nekk noonu nit

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جيدي مكي دلو قدي سين خريط شيخ أحمد التجاني اللو دلو سينة جيكاتنو يالا أكماخم عندك سين خريط عبد الله جوب جي سين إميسيو كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جولي مبكي دغلو كاتي ديلو سي نتي كاتنو يالا اك مباخام سي سين ايميسيون كلمه الحق سين بوك شيخ احمد التجاني ندير كو ديفال اندك سين بوك تابجا

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جولدي مبكي دبلكدي سن مبكو شيخ أحمد التجاني النو دلو سنة كاتن يالا أكم باخم عندك سن مبكو عبد الله جو جسن إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولدي بوكي دبلوكدي سن خريط سن صبي شاه أحمد التجاني ندو دلو سنة كاتنو يلا أكم باخم كي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريط تجب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دلوكدي سن خلق سن صبي شيخ أحمد التجاني دو دلسينو عندك سن بوك بابجا كسن إميسيو كلمة الحق.